0: صلاه الذي في كل شهر وفي سفر حماني على معهم مع العفس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي قاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه
1: عليه الله تعالى وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم واحسن اليكم وزادكم بصرنا في العلم والجسم. كون سيرن بي ياكرنا ني مولو مي ديغل ناني وقتان وي تايت تومب يي ليرنا لول كون داي ميني تنك ني لول ليغا خامني موي تومب بيغا خامني نكو كو جوفان فور مو وقتان نانيو كو تا موي ليغا خامني موي فن مانام كوي سبب اك ليغا خامني موي danse di nek ak muju guñal nga xamne dafa jël borom way sëriñ bi léral li dëgg fen waye wax na mbolo mi tan gi ngi tan tam bi lolu day wone ne mbolo mu am yaakar la waye bari wut luñ koy gis ci jotaay xam xam yi ta muy lu mata waxtane waye sëriñ bi tamit daal di ñëk léral ne manam buñu waxe fen mom ay tour yu bari la am waye nak ben amu ci solo mom waye nak ci teunk rek moy lepp lo xamne wute na ak deug manam bu deug nekké né la nek ci ginnawam lola moy tuddu al kazib donte nak mom lu yaatu la ndax man na nek jëf waye man na nek wax man na nek itim yene bu ci nek rek man na ko doon waye yeen say sax man na nek lo xamne mom amul ben teggu way manam dañu jek jek rek daal koy sos nga xamne amul ben sukkandiku way waye man na nek sax lo xamne amna sukkandiku way waye nak dañ ca doli ba bam yaq nga xamne wax jamum danaka ko xamuton do ko xamate ndax dafa yaq leg wala mu nek lo xamne dañ ko wañi ba deug deug feñu do ko kon lolou lepp leer nga xamne moy fen kon lu yaatu la waye mo ta baye xel waye mo xamne atté mom fen ku ne xamna da bokk ci bakkar yi nga xamne tuub rek moy tax ñu deegal la manam ñu tuddé manam fa ay bakkar

0: إننا سمعنا.
1: ربنا إننا سمعنا مناديه ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل

0: kon lañ dox sen cheikh na rek mu yëkki wat président inshallah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لماح بشير صان كل مع الرعي مديحي مع الأداء بوالعلم والسعي لماح بشير صان كل مع الرعي مديحي مع الأداء بوالعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دعاني إلى مدح نبي زيد بشره وفي أكبر رضوان مع بشره وحي جرى للذي فر البرايا له به من الخير مغبوطا لدى الأخز والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت الشقاء كالجوع والفقر والعريم إذا ما مدحت الملتقى انقاد لي به وداد وصف رافق أنفع الدريم كريم متى تمدح يمدحك ربه وفي مدحه فارقت شكا مع الغيب محمد المختار زادي لمالكي عليه صلاة مع سلام من الحي رسول كريم من كريم المكرم عليه سلام مذهب الظلم والغي سلمت من الأعداء والمكر والأذى بجاه الذي يغني به الله عن مشي ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مع من فارقوا الغش بالخشي لقد جاءكم أذنى على خير مرسل حمانا به الباقي عن السطو والوشي محى المنتقى قصد الأعادي لجانبي وإني على خير كثير مع الوقي نبي جمل الله ذاته كما أحسن الأخلاق فبالتهر والرقيم ألا نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي له ما لأنحي نويت شكور الله شكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يحيي فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أغنى عن المين ورقيب سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا عود له الذنب كفئيم كفى الله كل ما لم يحب لي براق على كل الورى أفضل العلي محمد المختار باها بي الورى عليه سلام خير من جاد بالحليل على الله أذني ثا صلاة مسلما على من به ضري لدى الله زوفني زمام الورى عصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك قاد بلنين يميني على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمت وهو ذو خزي زمام ذوي الإسلام فيها فمن أبى مكوسي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله دين الثنى لمن حماني به الباقي عن المكر والبغي لربي شكوري بعد حمدي على النبي ولا تنتهي نحوي ذو السطو بالطغي
2: السلام عليكم ني جيغلو نيب خمنا رجو

آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. اللَّهُ أَكْبَرُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك

الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك

وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك

ذكرى. فإن مع العسر يسرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى. ما ودعك

didn't get my fire. فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.

0: ko solo nga xam ne naka jëkk baaxoon nañ koo xam ci yoonu murid. Serigne Ibrahima Gueye mi ngi fi, Ibrahima Gueye jànkatoo al xasida, Serigne Saliou Ndiaye xasida, ñoom ñoo ñuy dikkal ci programme boobu ak lépp lu jëm ci wàllu njàngum xasida mi. Nan lay déroulé woo ci bisub ajjuma boobu, bu ñu xëyee suba ba ñuy julli ajjuma, ginnaaw ajjuma ba takusaan Serigne bi ñaan? Bu ko defee nag Serigne Abdou Samad joxoon ñu ndigal ngir ñu yaatal ndigal loolu ba ni ko Serigne bi santaanee ñu mën cee dajeeg lu kawe suñu njort. Waaye ba la ñuy tàmbali dañuy jox Serigne Ibrahima Gueye mu ubbil ñu ay bayiti xasid. Bu ko defee tam mu wëyal jël ay kàddu yoo xam ne dina soññee lu jëm ci wàllu xasida yi, soññaat ci taalibe yi, fan la ñuy féete ci bis bi, nan lañ ca santaanee, lan la ñuy wattandikoloo. Bu ko defee loolu lépp mën nañ ñëw. Bu ñu ñëwee nag ñu door a dellusiwaat ñëw ci Serigne Aliou Fall mi nga xam ne moo ñuy waxal lépp lu jëm ci wàllu sikurullah, te loolu mooy tàmbali bis bi. Kon Serigne Ibrahima Gueye, bismillah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني. بسم الله الرحمن الرحيم يا معرفة بزز يسر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على زهر يدوم دبرا محات وجه المكاره نيا باقي الحبا بذكره وهو نيا أنا رديت وعني ردي بلا مكار ولا امرادي فدني غيري جهدي شيطانا من تيب الممر والاوتانا ارى غيري جهدي لعين يسوى قبال خيرنا المعين هديتي من الاله والنبي كليتي صفت وصفت نبي توفيق واد قعد والإلهام حتى ديالي ما لو بيام بدت اليوم برب الغيب أعاذني ممن خلوا أغيب لا يتوجه لنحوي متعب أني مرض مكاره وتعب فعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد القديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واغفرني جميع ما عصيت وفي الماضي والحال واعصمني من المعاصي في الحال والمال امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله
1: بك طالب يب نيو لي نيو تدير زياره جيت الدنيا بزياره بسيح محمد المنتقى di ko ñaanal su borom gën ko fay yàggal te gën ko wéral day sant si Abdou Samad ci tawfiq jure gii mu ñu ubbil ci bisu xaside bii nga xam ni di bisu alquran di bisu zikrillah nga xam ni Cheikh Mohamed Mountaqa moo ci jëf joxe ndigal Serigne Abdou Samad ci ubbi mboolem ay buntam ngir lu ko mën a yaatal ak lu ko mën a jagal. Kon Serigne Abdou ñu ngi lay siyaare te di la ñaanal di nuyu Serigne Hamsatou Mbacke mi nga xam ni moom lañ teg liggéeyu xaside yi ci loxom di nuyu Serigne Xabane Mbacke mi nga xam ni moo lañ teg liggéey alquran bi ci loxom di nuyu Serigne Abdou Khady Am Khady Mbacke mi nga xam ni Serigne Abdou Khady Fall mi nga xam ne moo lañuy teg liggéeyam sikurullah bi ci loxom. Kon nag mbool ay mbokki taalibe yi nañ xam ni dañu am tawfiq ju rëy. Tawfiq ju rëy nag mooy kenn ku ci nekk yaa ngi doon ñaan Serigne Touba fekke woon jamonam ba liggéeyal ko ñun ñëpp loolu dong moo doon suñu njiite te ñu teg bët mag ñi rek ci tawfiq ñu ñamal ci kibaaru Serigne bi ak lañ ci defal Serigne bi ak lañ ci amee loolu it ñun ñu bëggoon ko lool. ku nekk yaa ngi doon nim se di mbébét fekkoon ko tedd ko réy ku baax ko kii ci ba liggéeyal ko liggéey bu mu gërëm suñ boon defoon ñu tawfiq nag ñu bokk ci ñi nga xam ni làmmin jàppuñu te sooyuñu ndax Cheikh Mohamed Mountaqa mi ñu dajal jamono muy nga xam ne dafa xam li xew. Su ma waxee ku xam ne dégg waxtaanam rek xam li xew jafe na te Cheikh Mohamed Mountaqa dafa xam li xew xam gim xam li xew nag moom ñun ñëpp mu xam teel ñoo xam ne nit wutatoog loxoy neen.

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب. سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهم، تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائر، غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما. فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما. ربي أليكس في العلوم النافعة وجعل حياتي من سقاء مانعا. اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا. لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الحير وسفي الحلدى. لي خد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتاس من خلم يا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بسر كل من يتوب وللظواهر أبم مع الغيوب. قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون. آمين برحمتك يا رحمن يا رحيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حلنا يا حبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه، فأقول لوجهك الكريم الاشكر المقول. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك ثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع. صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء، مع السلام يرتقي للعرس ويملأ الكرسي يا ذا الفرس، ويدخلان البسر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي. على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

عن التساوم يسر لي المنال دالي برولي من خاد لي ما خاب عن كل ولد لي خاد لقدر الأسودا من سنصار واسيا والأسودا يخد لي عيش أكون له تفسير لا إله إلا الله سام الخير له فيما ينبى ما ساء خلبي وهل الجنبى لله يخر وسلت

المورخات داعي لخمر او داعي فازخات جسر الجميل عند المولكات ما صارني عن جالب للمشركات هبات من لي كان عند الواسعات.

لزارت إن سوي الملائم لم يعني إن سوي الخمور سوار داباخن لول ماري تغيرني الله لدى الكتاب من السخاوة ومن كل إتاب أكرمني إن سوي الإزراكي

أحيا وجدد النهج الهاشمي إلى أن اعتلى فحوى ما ليس محسوبا من عظم فضل وأسرار يخص بها ومفخر لم يكن للخير موهوبا. لا تطلبا من سواه الفضل ذا تعب، فالفضل من غيره قد كان مصلوبا. نفس محتجبا فعن سبيل التقى قد كان محجوبا. مفاتيح البشر في يديه قد جمعت، بجذبه فاز من قد كان مجذوبا. مفاتيح البشر في يديه قد جمعت، بجذبه فاز من قد كان مجذوبا. حاز المواهب طرا من مواهبه، أهل المواهب غيثا كان مصبوبا. أبدى طوالي فلم يظفر بها قلم، من قبل سرا لمن أعطاه تقريبا. ما بعد قرآنه أعلى وأعظم من هائز هوى الجير ترغيبا وترهيبا. يا ربي عمره فينا بالرضا حقبا، ولتكفه شر قتل كان مغلوبا. وكملا قصده فينا ونيته، واجعل كم مكة فضلا داره طوبا. وكملا قصده فينا ونيته، واجعل كم مكة فضلا داره طوبا. بحق مخدومه صلى الإله له، والآل والسحب من كانت لهم طوبا. بحق مخدومه صلى الإله له، والآل والسحب من كانت لهم طوبا.

0: xam-xam dul yomb, xam-xam ni sonne la. Dëgg la am na barke ngi ci, waaye barke bi itam Cheikh Mouride Moutar xanaa da ko sakku, ndax daf cee sonn coono bu day ni bii mu ci sonn. Yàgg ci am yéene nag, yàgg am ci yéene lool nag, ndax maa ngi fàttaliku ci lu yàgg lu ci at yu yàgg rek daana woote ndajam borom ñi nga xam ne ñooy dundal xam-xam ci dëkk bi, ñu ci ëpp daane leen invité di leen berndeel ak di waxtaan ak ñoom ak di leen soññu. Jataay yu njëkk yemen bokk naa ci ñi nga xam ne teewe naa ca fekkee naa ko. Booba it muy wax yéene juree joo xam ne am na ko ci. Dégg naa sax ab bis mu wax fa baat boo xam ne daa ne moo sañoon de ne taalal Serigne Touba taal xam-xam ci dëkk bi boo xam ne doo duggee ba faaw. Loolu nag yàlla suñu borom fay na ko ci yéeneem. Fa doon na Serigne Touba fekk la nga xam ne fa la ay waajuram sampoon mu ñëw sox fa. Ndax dëkk bi moom dakk jëkk daara la ma sa doon. Ndax barab yi fi nekk yëpp daar la, tudd na fi ba tudd fi daaru koso. Yooyu yëpp bokkoon ci daar yi nga xam ne ay daaru la woon yoo xam ne xam-xam moo fi masoon a nekk ndak jëkk. Yooyu yëpp nag Cheikh Mouride Moutar dajale ko tey def ko mu nekk benn daara muy mu jàmbax bi nga xam ne fii la fekkoon turoon waajuram bu baax Cheikh Abdoulahad sosoon ko ngir doon la mu waxoon ne doon jëmmal ñaanug Serigne Touba googee mu doon wax góorgu mu doon ñaanal ñu mu safaa lii ba nal xuddoo su madarasa daan bi haa yisul asaawul jëxlu kabru. Cheikh Mouride Moutar sax saa yi soññee ci wàllu googu day indaali bayit woowu. Waaye moom yàlla dimbali na ko ba jëmmal na ko moom Cheikh Mouride Moutar jëmmaliin woo xam ne bu yéeme la. Li ci yéem itam mooy Cheikh Mouride Moutar am na xam-xam rek doyut, waaye li nga xam ne mooy firndeel xam-xam def na ko mooy bind na ay téere way na itam ay xasiida yoo xam ne yii ay am daala def fa ay yeete ak ay xalaat yu bëree bëri yoo xam ne dégg naa ko Cheikh Mouride Moutar defe naa gis dégg naa Cheikh Abdou Hakim yi ci benn interview bu ñu doon def defe naa sax ci la defoon kiyam teesam moom Serigne bi di ci wax am solo yoo xamante ni man mii sax keroog laa koy doog a max sa xam wax dëgg yàlla ci waa ci teesu doctorat Serigne Abdou Hakim yi waaw defe naa sax teesu doctorat ci nga ko defoon waaw sa teesu doctorat defe naa ci loolu nga ko defoon Cheikh Mouride Moutar ci lan
1: waaw mooy mbind yi rek mbind yi
0: ci mbind yi
1: mbind yi si mun taxaw
0: waaw
1: la dajale bi mu dajaloo nag
0: waaw doctorat ci lan nga ko amoon noonu
1: waaw téere bi mu ci bind atasawul alxadaar yi li Cheikh Mouride Moutar fi bin al insaan
0: macha allah
1: loolu moom jàngat mbind yi si mun taxaw yi la jàngat ay mbind gannaaw bi ñu ko dajalee ba mu dajaloo lan la ci mën a jëlee lan la ci mën a jëlee meññeet meññeet bi
0: ci ban doctorat nga ko amee ci ban kii
1: waaw Amorongo
0: macha allah
1: jaamal Mamadou Bakh waaw ci mbindum maanaam ci analyser jàngat mbind si mun taxaw yi la
0: waaw macha allah
1: nga xam ne mooy atasawul xadaar yi li Cheikh Mouride Moutar fi mu naa yunisaan mooy li ñuy wax vision gis yi noom yu am ci tabax doomu aadama loolu laa jàngat ci waaye nag jëlee ko ci mbind yi nag muy construire muy tabax benn école de pensée mad li ñuy wax madrasa fikriya boo xam ne liñ ki soxla lépp dana ci nekk ci wàllu li ñuy wax nasaretul maarifa nasaretul axlaaq ak wàllu diin nasaretul diin ak la ci aju lépp ak doomu aadama ak la ci aju lépp waaw
0: macha allah waaw macha allah
1: waaw
0: macha allah loolu suñ bi lu am solo la loo xam ne moom lu ma tey gën a yaatalu baax ni ko suñu bi sama doxi ba tax mu tàmbali ci jataay bu mel nii mat naa gën a dundalat bu baax indiwaat yeneen i jataay yoo xam ne ñu mel ne yéen ñi nga xam ne yéen ko xam ku mel ne Serigne Abdoulahad Sani mi nga xam ne danay jëflante moom ci wàllu xam-xam ak ku mel ne yow Serigne Abdou Hakim mi nga xam ne yow la ci yabal léeg ci yu mel noonu ngeen gën a yaatal lu mel nii ñi gën koo xam taxawaay Cheikh Mouride Moutar ci xam-xam jar na sax ñu gaaral ko nag gan ñi nga xam ne étrange yi nga xam ne ñoo fi ñëw ci màggal Touba ñun ñëpp ñuy gaaral ko ndax Serigne Abdou Samane mii damaa dégg mu wax ju am solo léeg-léeg xalifa bu mel noonu loolu daa yombul nag waaw bu toog di mën a bind di way di lire te woo nii xam-xam ci waaw te yàqul ko daayra yi yàqul ko jaamu yàllam yàqul ko yëg nit ñi loolu lu yéeme la waaw loolu day war la waaw lu jafe-jafe day waaw day am loo xam ne ku ko am te bu wóor na kenn amu ko war ngaa wane nag kenn amu ko nag te kenn amu ko te Cheikh Mouride Moutar sagub l'islam bi yëpp la yëgg na yoonu mari l'islam bi yëpp lay seen sag ñoo ngi koy ñaan yàlla mu yàgg fi lool te mu ànd ko wér ba ay yéenim ak yu itam yëpp suñu borom àggale ko ci ban kii Cheikh Khadim ñaan toog Cheikh Abdou Samane mi nga xam ne bokk na ci ñu nekk yoo dem di ko soññu ni ko Serigne Mame Ball la waxee léegi rek nga xam ne moom Serigne bi day wax ne Cheikh Abdou Samane bokk na ci ñu doon jàngee Serigne bi wax sax dan sax mu wax ne booba ma ñëwagul ci dëkk bi nga xam ne booba damay dem ak ñëw rek ñib yeguma waaw waye loolu lepp dem ak bax rek mom lay symboliser mom lay woné mbolém dal la doon jang ci mbax ci téré yu ñëk ya ñun ñëpp ñukoy jang ci ak mbax cheikh mohamed muntaha ci lañ xamé né déké kon mbax gu mel non amna yalla nako yalla gëna yagal te gën ko wëral bu baax baax wa jigo ma sha Allah loolu mom yalla nako yalla gëna yagal gën ko wëral ba yéenem ci cheikh khadim lepp sama borom dimbali ko bam agali ko def ko ci sagom tan bu and ko mom barke cheikh khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man mi bamay jang nahu man moma tek ci yoon wa mom seigne muntaha wa bo ci ndiarim la ko fek wa dafa nekul xaritam lol wa mo dan def bu ndiarime koor gi leg leg dama fay dem mo demé dogu ak mom bisma dem fa mu laaj ma fo tollu jang xox may mo xoxu mo dal ma tegal yoy yep da nga tambali jang nahu dane boko jang nak tambali bi bu ci jima xam dara da ngay dem ba yag da ngay yewu ci liñ ci bëgg xam lepp nga man ko xam waaw loolu momako wax noni la ko defé alhamdullilah mako ci sante bu baax ñaan yalla mu fay ko ci
2: akay kon alhamdullilah rabbil alamin jotaay bu mom amna solo lol kaddu yi fi jaar yépp ñing koy rafetlu bu baax liko dalé ci Serigne Moussa Diop al-Ash'ari mi nga xamne mo ubbi won ci qasida Cheikh Ibrahim Diop al-Mash'ari def ci Cheikh Al-Khadim la ko dalé fofu ba ni dal jotay kaddu yi fi jib yep rafetna jaar na ci yoon kon nak yalla nañ ci dajé ngeureumul serigne bi sunu borom yagal fi Cheikh Mohamed Al-Muntaqa li muy gaddu ci ligéy l'islam lepp mo agalé ko fu kawé ndortam Cheikh Abdul Hakim jerejef kaddu yam na sol bu lol xam xam bu bari feñ na fi Serigne Abdul Hassane yow jerejef Cheikh Abdul Samad jerejef yalla sunu borom guddal sen fan ñi fi jël kaddu ñepp dal ñing koy rafetlu bu baaxa baaxa baax kon yalla nañu sunu borom dimbalé bañu yag taxawé jotaay yu melni ndax dara genn ci ligéyum Serigne bi kon jeer ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bram duwa kharajta min jolafin lillahi fi safarin akrim bihi safaran qad haza kulla yadi خرجت من جلف لله في سفر أكرم به سفرا قد حاس كل يد خرجت في السبت في شهر الربيع دحا بجيسش ولجي والجئت ليس ردي بكوك قلت وجئت بعد اللغة وفي صفينة البر قد سافرت ذا صددي وقد أقمت بدر حينا تزيل بها ضاء الدلال من أهل الشك والفند ثم ارتحلت جهارا في سفينتها تنحو دكار بإذن المؤمن الأبدي وقد أقمت بها ما شاء ربك في حفظ المهيمن فرضا بالنفوس فدي ثم ارتحلت بإذن الله معتمدا عليه والقلب لم يشرك ولم يهدي وفي سفينة بحر قد ولجت كما يختار مولاك معطي الأمن والرغد تلك السفينة لم يذكر إلهك فيها قبل ذكرك في قرب وفي بعد خدمت فيها النبي المصطفى علما بنور فكر عظيم الفيد متقد حتى حباك بما قد فاغ ظنك من فتح وبشر ورضوان مع الصدد وقد نزلت بلا ريب كناكر كي تمحو المناكر يا من فك كل هدي وفي جرمبز قد أبديت خارقة من الخوارق تمحو كل ما ضمدي فأرض داوم مع أرض ليبر ولقد درد بأنك غوث الله في البلد أريت بافل آيات مبينة بها استنار الهدى لكل معتقد وبالعدو كباطر في المكيدة إذ بكبل بزكاد ذا كبل بلا عضل وعند قلوى أطال الله عمرك يا شمس الهدى فزت بالرضوان والمدد وقد رجعت بما لم يرجعن به ذو الحج والغزو أو ذو الطجر من رفد وجئت رحمة رب لا شريك له لظالم وأخي سبق ومقتصد قد سرت ركنا ملاذا يستجار به تأوي إليك وفود الناس إن تفدي صدنا سوانا وقدنا غيرنا بك يا شيخي ولولاك ما قدنا ولم نشدي حق على كل شخص معمل فكرا أن يعمل الفكر فيكم كلما أمدي فكل مرء مجيد مدح غيركم فإنه عند أهل العلم لم يجدي لكن ثناؤك يعي كل مفلقنا ولو بألف لسان ثم ألف يد يا تاليا لكتاب الله تاليه حق التلاوة غير الله لم يردي وفائقا في سباه الجيل سابقهم سبق الجواد إذا استولى على الأمد ويا وليا عليا لا نظير له في المكرمات مربي كل ذي رشد يا خير من سيغ أوزان المديح له بعد النبي رسول المالك الصمد عليه بالآل والأصحاب من ملكي أزكى صلاة بها يرضيك يا سندي يا من حباني على ما كان من زللي سرا وجهرا بمزري كل ذي زبدي يا مضحكي بنوال لم يطق هرم عليه كلا ولا النعمان ذو الصفد يا خير ليث هزور جاد لي كرما بسيف نصر عظيم للعداء عتدي يا من غدا كنز دنيائي وآخرتي يا أكرما حل ما قد كان من عقدي يا من هداني وأعلاني وأعتقني وجاد لي بالذي أهوى بلا نفد عبيدك القن إبراهيم جوب أتى لم يلح عنك بأهل لا ولا ولدي حتى حباك قد حاك بردة مدح من صنائكم عزا يكرم بالحسنى وبالزيد فاقبل بفضلك ما قد جئت من مدح قبول كاف كفيل بغنى الأبدي ولا تزرني وسهم الهم يرشقني إني جعلتك أستاذا فغز بيدي فمن بجاهك عند الله لاز نجا ولن يروعه زأر من الأغلي فمن بجاهك عند الله لاز نجا ولن يروعه زأر من الأسد أطال ربي كما ترضى بقاءكم فينا وأعطاكم الرضوان في أبدي بحرمة المصطفى خير الخلائق من رام شرواه في الأكوان لم يجدي صلى عليه إلهي ثم سلم ما دام البقاء لمن أعلى بلا عمدي وآله الغر والأصحاب قاطبة والأولياء ذوي الأنوار والمدد من هم حصوني وهم ركني وهم عددي زادي محبتهم حسبي به فقدي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألون

فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه

فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

وهي القلب مني يفيد اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما القلب مني يفيد اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما القلب مني يفيد اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما ما زلت أبغي رضا من قدم الفضلاء منه الفضائل

والآل والصحب والقافين سنته أزكى صلاة بتسليم يقي سقما صلى عليه مع التسليم مرسله بخير ذكر يري من أفلح اللقما والآل والصحب والها

عن شر نفس والشيطان وما كهما ذاك المجير الذي قد استجرت به من التفاتي لشيء يبطئ القدم ومن مكائد أعدائي ومن زمني ومن كلام وعين مع بلا وعما ومن حجاب ومن

وهو الوسيلة للوهاب متكلي سبحانه قادرا قد زحزح الولما نعم الحفيظ الذي قد صانني أبدا ولا يوجه لي ضرا ومن ظلما هو السفيع الذي

سافل ورا سرمدا سرا قد اكتتما في الآل والصحب ما فاز امرؤ أبدا بحسن ظن بلا نكر يري ندما وما المفيد أفاد المستفيد به وما يقود لمن نال الرضا نعما وهو النصيح الذي المغني يكرمني بجاهي وأراني بعدما كتما وهو الوصول الذي الوهاب أوصلني له به زائدا بي بعدما علما هو الشجاع الذي الرحمن

من لذن بآدم مذ لو دعاه لعين منه خد عصمان نجا بالله نوحا في سفينته وسين يعقوب عما أثبتوا كعما بالمنتخى أخرج المنان يوسف من جبن ومن كيد من

للمصطفى سجد سر معظمة له بعير الدر اشتكى ألما له التجا قبل مبدي شكره وقضى كأنه لم يلاقي

جاءوا في فردا في صحابته ألبن حواسق وتن لم يذكروا النعمة خادا لبدر ذوي الحسنى سعادتهم وكلهم واثق بالله منجزما خسر الصحب.

بالصدق صدقه الصديق بغضلة مستسلما ومن الوسواس قد سلما قد فارق الشك فاروق الهدى عمر وفاز بالخير ذو النورين معتنما ثم العلي علي صار معتليا إذ لم يزل عسكر الأقدام

يوم بدر وكل بلال اعتصما وحينما عين الأعداء أخبرهم بما لنا قاد تبشيرا ومن فصما قد شاور الصحب خير الخلق تكرمة وبعد غير أبي سفيان.

حتى الغبار إلى نحو السماء قتما فقال ذو العرش جندا لا ينازعهم جيش لبكم حوى عن آيه صمما جند بخيل وأرماح ملائكة في يوم بدر نفرتم من حوى بكما ألف وألف وألف بادروا جيفا في ذلك الوقت ممن شأنه عظما جاءوا لبدر وفيهم عند جيئتهم جبريل فوق حيزوم الذي هجما قد واجهوا كل ذي كفر وذي بطر من السماء كقطر ماءه انسجما والنقم فوق ثنايا قابلا برضا حيزوم سار وخير الخلق بعض رما فبان جهلا ابو جهل فعلمه من اهتدى فاتى النساق واخترما لو كان سالما معقول لسالمه قبل التهاب لذا حرب أرد وجما.

في رمية هاب منها الجيش وانهزما. شواهد الحق لا تخفى على أحد إلا على أحد حاز الفؤاد عما. حماية القلب داء لا دواء له إلا دخول العظام والذي ثرما. للمنتقى معجزات لا يبارزها إلا سقي طريق.

مواهب الله للأخيار والعلماء كتاب خير الورى أصل العلوم معا هو الكتاب الذي من رده حرما من لم يكن برسول الله.

ومن يمل عن وفل أو خادم غسلا فإنه صنع عما يجلب الكرما. إني لأحمد ربا جاد لي كرما به وزحزحني عن جالب وكما. ما صدني عن كتاب الله خالقنا فقر ولا ضرر صد الذي اتهما. ما صدني عن أشياء تعد إلى سبع الرذائل صدت كل من حرما. ذنب وكبر وإصرار.